0: Βατιούλα, θα έρθουν και κρούβι, μη σφαγερά, σε βαμουρέ, βατιούλα.
1: عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها